تجميل تمقران ندى سليمان أين يغد الجيض ذي قروجان وريد فكان تكتيوين ثم ذياست أو كذي زلان يسند نغمة يساند ننجاري فردان غس قولن وذي كينفان ذي روميان نغوي الدجان يوكن ذي قمزروي لفري خردي تبان تزمار فنتيخ تيخ أو كتيدت ورس زميران غسكن ذي الغرفة كيتشان أم النغن تمور تيخ ذو غدو ذي خيكي زدغان استعفو أدى سليمان يخولف لقمض جمان وغان استعفو أدى سليمان